عشتني الشرق والعروبة همنا.

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الزمان مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن والجمال.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: اسف حبيبتي.
1: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

0: على الودج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجج والأعين صارت في لجج غاصت.
1: هو الخمسة متاع الصباح على مفاهيم
2: شارك في أحد وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف سعد يجاهد ويقاتل، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جعل يحرذه ويقول له يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال كفنوني بها فإني لقيت بها المشركين يوم بدر وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

0: كان رأسه بحجر ابنه الباكي فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.
1: أمثال
2: عيش اصبحك
3: وأنت الكريم، دعوتك وأنت

0: زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عيش اسمها
2: تجاري الأطهار يندر وجوده في كل العصور والأزمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين، والمراد بالنورين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. جمع القرآن في مصحف واحد، لقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس.

0: قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن
1: بالبصرة.

0: أما فهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

0: كان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق.
1: في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تلك آيات الكتاب المبين. نتلو

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقال

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له

تكون من المصلحين. وجاء معها رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

ووجد ووجد من دونه امرأتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال

يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

0: وأنا علي، والله على ما نقول وكيل.
1: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا

يَشْكُرُونَ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة

إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا

يصبح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي

لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق

روحي ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

رؤوس الأرض وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا

فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءه الحق من عند

قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا.

0: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
1: توا الستة متاع الصباح أحلى مسافة.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

من عشرها لبيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر ولح

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معك اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net

0: من يمتع السباح علم الفيلم
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: Zigzag Delivery, l'application de Miebel Mietounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
3: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
4: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
3: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
4: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
3: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
4: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
3: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
4: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
3: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
5: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونفوا مجزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573.
3: إسباس وهيبة تبدأ حلمك كل عروسة.
6: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباح الطمأنينة والسكينة، صباح جديد يطرق الأبواب، صباح الخيرات والأماني، صباح الرضا وصباح السعادة للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. صباحكم مزيان وإن شاء الله موافق اليوم الاثنين 15 جوان 2026. جبت لكم 29 في ساعة في ساعة الموافق ل 29، فهمت علاش غلط في 29 ذو الحجة 1447 هجري. صباحات جديدة متجددة، صباح الأنوار وصباح التجديد لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يوم جديد، بداية أسبوع جديدة، إن شاء الله يا ربي تكون موافقة لكم ولينا. صباح الأنوار يا سي معز يا سيسي، مخرجنا المتألق اللي باش يرافقنا في حصتنا لليوم. صباح المود المزيان، صباح نوض وبدل المود مود المزيان، صباح القهوة البنينة، ميرسي يا معز وميرسي على التصويرة زادة الحلوة، بوكينا وار وقهوة فيها قلية بكة مزيان نودوا بها سادة المستمعين. صباح الأنوار ليكم يا رب العالمين، وإن شاء الله نهاركم يكون كله هكا راحة بال وبركة في كل حاجة، بركة في الأرزاق، في الأعمال، في المجهودات. إن شاء الله يا ربي تخلنا لكم بالكلمة الحلوة وأكيد بالابتسامة المزيانة اللي ديما ديما نحاول ونستحفظ عليها ونحاول ديما تكون مرافقتنا من الصباح لتياح. احنا يا معزنا بتسمو هكا ولا ونفرق الابتسامات والطاقة الإيجابية والكلام المزيان على السادة المستمعين، ومتوما إن شاء الله ديما بطاقة حلوة وطاقة مزيانة وطاقة إيجابية. ويا رب العالمين ان شاء الله الناس الكل زادة تكون ديما هكا، ربي حافظها. احنا نقولوا الحمد لله على كل حاجة ربي عطاها لنا، وكذلك على كل النعم نشكروه ونقولوا له الحمد لله على الصحة والعافية، الحمد لله على راحة البال، الحمد لله حتى على الابتلاءات اللي راهي تبين لكم الباهي من الخايب وتبين لكم ديما الطريق الباهي زادة من الخايب، مش حتى لكن الناس. وديما نقولوا الحمد لله اللي ربي أعطانا كل حاجة هو يحبها، وإحنا نقوله ربي يرزقنا خير النهار هذا وخير زادة اللي بعده. إن شاء الله تكونوا ديما لباس وتكونوا ديما منورين الحياة ومنورين الدنيا، وتكونوا ديما شمعات تشعل هكا ضاوية بكلها إشراقة بكلها طاقة وبكلها حب زادة كيف كيف. اليوم باش نشوفوا شوية تفاصيل، شنبداو مع مامي نعيمة كما متعودين. يوم الاثنين إن شاء الله يكون يوم مميز ويوم مزيان، وتعطينا زادة مامي نعيمة طبيق مزيان وتحضرنا طويلة حلوة، كذلك تكون بحذنا الأخصائية النفسية درساف العلوي، ودائما الحقيقة مواضيعها مميزة. وقتاش يكون تأخر الطفل مؤشر يستدعي الانتباه؟ أكيد تفاصيل موضوعنا لليوم مع الأخصائية النفسية، ونحكي أكثر تفاصيل على وليداتنا، وإن شاء الله ديما ربي يرزقهم القوة وراحة البال والتوفيق زادة من عند ربي. كذلك باش نرجعوا لمهرجان البريك، اللي الحقيقة مهرجان البريك كان يوم مميز برشا الحقيقة، وكان مهرجان في المهدية، مهرجان بريك المهدية. توجت حياة الحاج خليل بالمرتبة الثالثة، توجت إيمان بن سالم بالجائزة الثانية، وتوجت جليلة الغول بالجائزة الأولى. باش يكونوا حاضرين بحذنا ونحكيوا أكثر تفاصيل ونثمنوا لهم النجاح المميز. أكيد بريك المهدية يكون مميز زادة كيف كيف، وكان يوم مميز. وألف مبروك بالنسبة لي، نحب نهني ميلين شليفة وكذلك سي حمادي سنين على بالحق المهرجان الرائع نجوى بن زينب اللي اعطات بالحق مجهود كبير. كذلك باش نحكيو على الخنزير وكل ما يسببه من اضرار للفلاحين، باش نحكيو اكثر تفاصيل الحقيقه مع فراس الكبير، ونقولوا اللي ان شاء الله اليوم اصولات تكون تسمع فينا ويكثفوا الحملات، على خاطر احنا نقولوا الشيء اذا وصل حده انقلب الى ضده. وأكيد اليوم محاصيلنا الفلاحية اتهمنا ومذبينا نستحفظوا عليها. تفاصيل حصتنا تكون كالآتي، ونحب نرجع على البارح معز، كان يوم مميز بالنسبة للمهدية ومحفل تونس، وال 24 ولاية اللي نوروا المهدية البارح كان يوم مميز من 9 متاع الصباح
تقريبا بعد 8 كملوا بعد 8:30 حاجة من هكا. كان يوم مميز، كانت أجواء رائعة، كان احتفال جد مميز. نحب نرجع الحقيقة بالتفاصيل على خاطر نحب نهني سيدة الخلادي بالنجاح المميز والنجاح الحلو، أكيد فضل السقة اللي مساندها واللي كان معاها وكل من ساندها من جمعيات وكل من ساندها أكيد من ناس داعمين. كان عرس كبير في المهدية البارح، كانت حافلة من صباحها إلى مسائها، كان يوم جد رائع. نحب نهنيها مرة أخرى سيدة خلادي، وإن شاء الله ديما مهدية منورة، وإن شاء الله ديما أكيد نقولوا أحنا الاحتفالات تكون في مدينة المهدية اللي ظهروا بالحق ناسها كرماء وبرهنوا اللي هما زادة يساندوا كل التظاهرات ويساندوا كل حاجة تزين بلادهم. وأكيد اليوم فرحتهم كانت كبيرة البارح الحقيقة، وألف مبروك للمهدية على النجاحات المتكررة. معز ساسي صبحوا على الشيف إيسيا اللي منورتنا زادة بالتفاعلات، صباح الورد والياسمين اللي احنا جمورة ومعز ورمرومتي، شكرا ليك تايسيا وربي فضلك ومرسي على تحيتك الحلوة. اكيد مواصلين معاكم وتفاصيل حصتنا ما زالت متواصلة، فقرتنا القارة زادة بعد شوية، لكن قبل ذلك معز محضرنا غنية. شوش نسمعو سي معز؟ شوش نسمع؟ يا صباح الورد للناس المستمعين الحلوين اللي نحبوهم برشا.

0: MFM.
1: مواصلين معكم 8:23 دقيقة ونشوفوا مع بعضنا أحوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. الريحة من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات. يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب، ودرجات الحرارة تسجل انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات وارتفاع ببقية الجهات، وتتراوح درجة القصوى بين 28 و22 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:07 دقائق، الظهر نص نهار 27 دقيقة، العصر 4:11 دقيقة، المغرب 7:43 دقيقة، أما العشاء 9:33 دقيقة، شروق الشمس 4:59 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:41 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معكم بعد شوية وبعد الفاصل الموسيقي أبراجنا.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معاكم 58 دقيقة ونشوفوا ابراجنا وحظوظنا وكالعادة باش نبداو بالحمل. الحمل بالنسبة لينا الحقيقة ديما نستفتح بحاجة مميزة في الحمل تتطلب مهام جديدة تطلب منك اتخاذ قرارات حاسمة والحقيقة فرص تجيك لإثبات الذات يا حمل فرص الذهبية باش تظهر مهاراتك القيادية وتحصد كذلك ثناء من الزملاء وتحصد ثناء كذلك من المسؤولين مكاسب مالية صحيح بسيطة لكن تسد الحاجة يا حمل حذر لروحك. إني بالنسبة لي أنقول للحمل طاقة إيجابية مميزة برشا اليوم استغلها قد ما تنجم خاصة في علاقاتك بالعائلة المدام ولا المسيو والصغيرات حتى العائلة الكبيرة ما فيها بس. الثور دقة اليوم تخليك تنجح يا ثور وبالنسبة للثور الحقيقة الأمور ماشية أكثر من العال قرارات ذكية برشا قاعد ياخذ فيها والحقيقة كل خطوة قاعد يخمم فيها كوميلفو. النجم نقول لك يا ثور اللي الثقة اللي في روحك هي اللي مخليتك تنجح وتزيد تنجح وأخيرا فما كان النجاح بالنسبة للثور المدة هذه والفترة هذه استقرار كذلك وثيقة مميزة وتبادل هك الكلمات الجميلة وسط العائلة. اليوم الثور الحقيقة وين يحط روحه يقول ما شاء الله. الجوزاء سرعة الاستيعاب بالنسبة للجوزاء الحقيقة مميزة برشا ذكي مخه محلول تسعى ياسر إلى التطوير يا جوزاء وهذا اللي يخلي الفرص اللي قدامك الحقيقة تقتنصها واحدة في شرة واحدة الكلها تكون في صالحك وتكون في القمة. اليوم يا جوزاء أجواء عائلية ممتازة تخلي الجوزاء عايش أحلى أيامته. سرطان اليوم الحقيقة لازم يسمعنا شوية علاش خاطر هو زادا قاعد يسمع برشا اليوم عاطي وضنك برشا يا سرطان وقاعد تحاول تتعامل مع كل معلومة بهدوء وهكا تكون انت ديما ناجح والأولوية تكون دائما للاستماع. اليوم يقول يلزمني نسمع أكثر من اللي نتكلم ونسمع باش نعرف الحاجات الباهية من الحاجات السلبية وهذا اللي يخليك اليوم الحقيقة بعيد عن الأخطاء. اليوم مميز برشا يا سرطان وتعطي زاد كذلك برشا معناها قيمة للعمل. النجم نقول لك اللي تعمل فيه كله محليه لكن الأولوية دائما للعائلة. الأسد طموحات تحطت على جنب قاعد تخدم قاعد تبرز صحيح قاعد تعمل في مجهود كبير لكن فما حويجات هكا اللي انت تنجم تكون ما شاء الله عليك لكن متركنهم حاطتهم على جنب وتوا وقت باش تحل الباب وتنفض الغبرة وتطلع عليك الحاجات المميزة اللي فيك يا أسد خاطر باش تستغلهم وباش تستفيد منهم في مجالك العملي. كذلك بالنسبة للعائلة أمورك واضحة ومتواصل مزيان برشا والأجواء ممتازة يا عذراء ما رح تخليك ترتب بعض الأمور فما أولويات بالنسبة للعذراء شنو يلزم نبدأ باش المرحلة الثانية المرحلة الثالثة إلى أن نصل الهدف المميز. التدرج هذا يخليك تنجح يا عذراء برافو واصل في نفس التنظيم على خاطر هكا تكون بارز تجلب الانتباه وخاصة الوقت المناسب بالنسبة ليك فجر فيه القنابل المزيانة القنابل الإيجابية وتكون الحقيقة دائما مميز يا عذراء. أجواء زادة ممتعة في العائلة استمتع يا ميزان. قدرتك الحقيقة على إدارة الأمور المهنية اليوم تكون مميزة وتكون أكثر حكمة وتلقى زادة الحلول المرضية. اليوم الميزان يحب يرضي جميع الأطراف ما يحب يغشش حتى حد اليوم متعودين بهذا لكن اليوم يحاول أكثر من أي نهار آخر باش يكون نهاره مليان إيجابية وهذا يعلاش التفاعلات الاجتماعية بالنسبة للميزان يخليه دائما يستخدم دبلوماسيته باش تكون أمور الكل مميزة. المفاجآت السارة قريبة جدا قريبة منك يا ميزان توطيد علاقة بينك وبين الشريك الحقيقة أجواء ممتازة. كي نقول ميزان نقول بعد عقرب والعقرب اليوم الحقيقة مداخيل تسعى لها وتكون المداخيل كما انت تحب. رد بالك تسعى للتبذير يا عقرب على خاطر المداخيل هذه اكيد لازمك زادة تخبي منها شوية تطورات ايجابية في محيطك العملي كذلك في محيطك العائلي، وتكون اليوم بالنسبة ليك الابراج الكل في صالحك يعني، وكل حاجة كل يعني علماء الفلك يقولوا العقرب مميز وجاي الخير يا عقرب ما تستعجلش. القوس يوم مهني مثمر بالنسبة ليك، فرص مهنية جريئة باشا تطلب منك صحيح شوية كتأني ودراسة لكن الكل تصب في خانتك يا قوس. فما فرص هكا تلوح تخمم في حاجات وفما مكالمات تجيك وتقولك الفرصة هذي اش قولك، لازمك الكل تجربهم ولازمك الكل ما تفلت حتى حاجة. عندك إسرائيل مميز الحقيقة، حبك للحياة يا قوس يخليك تبدع في الحياة العملية. برافو، دفء عائلي مميز والأجواء عال العال. الجدي فما توسع مهني، فما خدمة، فما استثمار زادة في الطريق وفما نقاشات زادة باش تخوضها في العمل والكلها تصب في خانة الإيجابية بالنسبة للجدي. تتعامل بحكمة وأبواب تفتح لك وجزء من الأهداف اللي يطمح لها الجدي بإذن الله تتحقق. استقرار عائلي هذا اللي يخلي الأجواء جد مميزة. فرص الدلو لازالت تتوالى، فرص الابتكار، فرص الإبداع. تحقيق الدلو يقوم مرة بمود مميز ومرة بمود يقول لا اليوم ما عينيش باش نخدم. لازمك تتواصل في الخدمة يا دلو ولازم الفرص هذوما ديما تخدمها. المهام المؤجلة تنجم تأجلك فرحتك وتنجم تأجلك نجاحك وتنجم تأجلك برشا فرص بالنسبة ليك تقدم بيك. نجم أقول لك زيدا بالنسبة ليك الحب يحتاج منك بعض الواقعية يا دلو. الحوت حس فني مميز في خدمته وحدث قوي برشا والحقيقة عايش مدة ميناء نقوله ميناء التفكير المفرط، تفكير في العمل، تفكير في شنو مشي الخطوة الجاية. كل حوت اليوم وفاش يخمم وفاش يفكر وشنو عايش الحقيقة. نجم نقول الفرص لإبراز المهارات تلوح ولازمك تتعاون مع الزملاء يا حوت على الحلوة وعلى المرة. كل مشكلة طارئة لازم تحكي فيها وكل حاجة زادة مميزة لازم تحكي فيها، نحكيه في السلبي ونحكيه في الإيجابي. نجم نصيحة الأبراج اليوم ليك، واصل بثقة، واصل كما بديت، حافظ على التفاؤل خاصة عندك تطورات الأيام القادمة وانفراجات يا حوت بعد الشدة يأتي الفرج. حظوظنا إن شاء الله يا ربي تخلني لكم بالكلمة الإيجابية وإن شاء الله تكون مميزة. سلمى الحاج سلمى تصبح علينا صباح الأنوار وصباح الخير من استوديواتنا ومن خلالك مدام سلمى نحييو كل مستمعينا ومستمعاتنا بالشابة الجميلة. إكرام برمضان طاب صباحكم بما تسر به قلوبكم وتطيب به خواطركم، اللهم أمين يا رب العالمين. عفاف جلاسي تصبح علينا وتقول لنا صباح الخير ومرسي على القلوب جميلة. شكرا يا عفيف، شكرا للمستمعين والمستمعات، صباحكم نور وبركات ومازلنا مكملين معاكم.

0: رجعنا لكم من جديد ومامي نعيمة والدبارة لليوم وأكيد برشا برشا بنا اليوم تستنى فينا. ألو صباح الأنوار مامي.
1: صباح الفل والياسمين يا جمرة وكامل إذاعة أم أف إم.
0: يعيشك صباح الأنوار نورتنا. ألو. مامي نسمع فيك يا مامي.
1: يعيشك يعيشك منورة بيكم بالسادة المستمعين الكل إن شاء الله.
0: يعيشك.
1: نقولوا للسادة المستمعين الكل نقولوا إن شاء الله عامكم مبروك سنة هجرية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا
1: كلها
0: ربي.
1: كلها خير بكلها بركة وبكلها نجاح يا رب. سنة في النتائج نتاع البكالوريا ونتائج النجاح التخرج إن شاء الله يا رب يعطيهم بالوقت الطيب وإن شاء الله الناس كل تفرح والناس كل تنجح.
0: أمين يا رب العالمين إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. معاد ما زال يا مامي أيامات أيامات وتخرج
1: أيامات ربي نجح الجميع يا رب
0: وستريس يتنحى. أيوي مامي سنة هجرية إن شاء الله مباركة. شنو حضرت لنا لليوم؟
1: ان شاء الله اليوم احنا كيما جرت العاده يا جمره ديما نعطيه غليله وقتها خضره وقتها والحويته زيدها متاع وقتها.
0: ايوي
1: كيما نقولوا احنا اليوم باش نبداو بالصلايطه. اليوم باش نعملوا صلايطه على طريق الجنوب. نعرفوا وقت طماطم ووقت فلفل ووقت بصل بصل الكوبي يعني باش ناخذوا الخضروات اليوم باش نبروفيتيوهم كيما جماعه الجنوب باش نعمل شويه غيفيزيتي من عند مامي باش تكون صلايطه في قيمتها الغذائيه كاملة.
0: أيه.
1: بون. باش ناخذوا سته من الناس باش ناخذوا مقارب كيلو طماطم مكعب نقصوا طرفات طرفات جويده ونغسلوا يدينا مليح والا نلبسوا الليغون.
0: اي
1: قال ونرفسوهم شويه بيدينا نخليهم مرفوسين لان يعني الطماطم تبدا يعني تروف تروف جويده بيدينا مرفوسه.
0: اي
1: دونك نحطوا عليها البصل كيف كيف نقصوه جويد باش نحطوا عليها مقارب مغيفه فلفل اكحل صغيره.
0: اي
1: نحطوا لها كعيبه ملح صغيره مع البصل ومع الطماطم. طيبوا لها مقارب 100 غرام حمص طايبه طايبه نقولوا احنا مرتباتك الحمص.
0: ايه.
1: دونك وقتها باش نزيدوه على كسلاته هذيك مع طريف جلجلان. قلت لك احنا دخلنا الثقافه نتاع يعني الفواكه الجافه على صلايتنا باش تعزز الطعم نتاعنا وتعزز القيمه وخاصه لصغيراتنا والكبيراتنا. ماذا بينا هاك الجلجلان يكون نظيف ومنضيف بالكدا وعرجناه شويه ونحطوه على كسلاته من فوق شويه زيت زيتونه عصره قارص ونزينوا صلايتنا بكعبه زيتون خضرة كعبة زيتون كحلة هيك الجرين فلفل برعبيد مسميته وانا السامبول متاع التوينزة.
0: أيه.
1: وهذه كسلطتنا تكون حضرت سلطة سيفية بنينة برشا ذات قيمة غذائية وان شاء الله الناس كل تتعود وتعملها
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا مامي يعطيك الصحة.
1: اليوم مش ناخده عايشة كل يوم باش ناخذوا الحويطه نتاع وقتها اللي هي شنو الحويطه هي السردينه.
0: أيه.
1: نعرفوا السردينه يا قمره موجوده طول الطن في كل فصل في كل وقت. ولكن اجا من جوان لاخر اوت هذيك القيمه الغذائيه نتاع السردينه.
0: أيه.
1: يعني ربي جعلها مع الحوت الازرق يعني من بدايه جوان لاخر اوت وقتها السردينه تعطي القيمه وكل الاوميغا 6 وكل الثروه نتاعها الزيتيه اللي تعطيها للبدن. في البريود هذه
0: اي
1: باش ناخذوا احنا السردينه اليوم باش نحيوا السلسول نتاعها من الوسط ونحطوها يعني كعيبه كعيبه محلوله على زوز ما نقصوهاش في الوسط.
0: أيه.
1: وناخذوا لها الفارس نتاعها باش ناخذوا مقارب 200 غرام شوفريت نرحيهم في المكسير مع البصل ومع المعدنوس ونفوحوهم بشويه كركم وهروس شايحه وشويه فلفل كحل كعيبه كمون باش نفوحوا هاك الفارس الكل.
0: أيه.
1: والشوفريت تعطيها نكهه بنينه برشا وناخذوا الكعيبه على كعيبه نحطوا الطاقة على الطاق فيها مغيرفة من اللي قلناه للحشوة ونحطوها فوق بعضها نجيو الطاجين سيركل مدور ونرصفوها بالكعيبة بالكعيبة بعد ما دلنا هيك الطاجين وحطينا عليه بابي كويسون بشوية زيت ونرصفوه كشكل الساعة الكبيرة. فما كل مناجل الكبار نعلقوهم في صالاتنا كانت قبل وكل مناجل الكبار اللي شكل دائري باش ناخذوا الكعبات سردينا الطاقة على الطاق ونحطوهم بشكل دائري. حتى يتعبى البلا ونحطوها في الفرن ونحطوها في الفور نعملوا دريجين ونقلبوها على الوجه الآخر بالبابي كويسون كيف
0: كيف
1: تطيب على وجهين وإلا عنده نارين في الفور متاعه دونك ديجا تابت. نخرجوها كسردينة ونحطوها في بلا مدور بنفس الشكل متاعها وباش نقصوا البطاطا باش نعملوها أبراج أبراج شكل دائري زيدا لكن البطاطا هذيك باش نفوحوها بشوية كليل وزعتر شوية كركم اليوم مش نحطوا الهروس باش نتعمدوا نعملوها زعرة البطاطا. البطاطا. دونك باش نتحطوا لها شويه زيت زيتونه وندخلوها بنفس الطريقه للفور. ونبتدي نحطوا الفرشيطه فيها نلقاو البطاطا تابت، نخرجوا البلا شويه ونرشوا عليه جبونات اللي تذوب ونرجعوها زيست جيست يعني يتحسك الجبن ويذوب فوق منها نخرجوها. هذيك ما عندك كومباني مع السردينه. كان حبيتوا تعملوا روز ازهر معاها ولا مقرونه جرابت ولا حاجه خفيفه بات، ولا تحبوا كيما انا باش نعمل اليوم باش نعمل صلصه نتاع صيفيه، صلصه بطماطم الكعاب. هيك الصلصه هذيك باش ناخذ طماطم الكعاب نقصوها ونخليها تتبرم في الزيت سله سله سله سله حتى تتبرم الورقه نتاعها. نعملوا لها شويه هروس شويه الثوم والكرويه معناتها نقولوا احنا صيفيه مشخه مش اللي مرحيه وعندها برشا لا ماذا بينا ندقوها في المهريز كانت الكرويه بعد ما شمسناها والا عرجناها شويه على النار باش نقول لكم علاش
0: علاش
1: حطوه باش تعطي هيك اللذعه البنينه وهيك الريحه الفاوحه نشموها في الصيف.
0: اها
1: ما نشموها كان في الصيف هيك الريحه هذيك وتخرج هيك ريحه الثوم الكرويه مع الطماطم بعد ما ذبلت وتبرمت الورقه نتاع الطماطم، وقتها نرمي لها شويه فلفل كيف كيف ردخناه شويه بالمهريز ورميناه على الكساسه هذيك ونحطوا شويه الكمون دوبه دوبه. وقت اللي لما تروح الصلصه نتاعنا وعملت زيتها نطفيو عليها تبدا اكل بلا محليه بالسردينه المحشيه هذيك نقولوا احنا الفرسي وناكل البطاطا اللي محمره زعره بالجبونات ومعهم غرفتين صوص في البلا ما شاء الله تغذيه 100% وبروفيتينا معناتها السردينه اللي هي نتاع وقتها وخذينا المنافع نتاعها. وملي بينا نحيو السلسول نتاع السردينه من لوحوش زاده نغليوه بالقدا ونمرقوا به هاك الصوص نتاعنا اللي نطيبوا فيها حتى نعرفوا المنافع اللي في السلسول نتاع السردينه راهو يقوي العظام وراهو معناتها عنده منافع كبيره كبيره كبيره برشا.
0: يعطيك الصحه يا مامي صراحه.
1: دونك هذه لكن نجمو نعملوها السردينه نجمو ناخذوها نصمتوها ونزيدو نريشوها ونعملوها طاجين بنفس الطريقه نتاع التواجن. كيما نجمو نعملوها بنفس الطريقه اللي عملناها اليوم ونحطوا الفارس ونعملوها دودان نبرموها ونحطوا فيها جبونات وشويه شيفريت ونبرموها كيف كيف ونسكرها من اليمين لليسار ونحطوها دودان ونخرجوها ونقصوها ابراج ابراج، يعني تنجم تشكلها وتنوعها وفي متناول الناس الكل. ولكن انا نحكيوا عليه احنا اليوم هي القيمه الغذائيه اللي في سردينا.
0: اي صحيح.
1: دونك باش نمشيو توا للتحليه نتاعنا باش نعملوا تحليه زيت فيه زاد قيمه باهيه باش نعملوا كوكيز. الكوكيز هذا اليوم باش نعملوا فرينة قمح من بينا عنا شويه فرينة قمح في الدار اللي يعرف يقدها يعني يرحي ويهز للرحاي ويغربل ويقد، اللي ما يعرفش نجم ياخذها حاضره. باش ناخذوا 250 غرام فرينة قمح باش ناخذوا عليها ما يقارب نقولوا احنا 150 غرام التمر مفصص مرحي وإلا ثلاثة مغارف عسل حر ومنبعدوا على السكر نخلطوهم بالأطراف الأصابع باش ناخذوا عليهم 125 غرام زبدة بحرارة المطبخ يعني كلها تبدأ بوماد ونبدأ بصوابعنا نخلطوا البات متاعنا بالأطراف الأصابع ما نعجنوش حتى تتلمدنا البات متاعنا. وقتها نحن نبسطوها فوق فوق البابي كويسون السمك متاعها سمك سانتي باش نحطوا فيها شوية فاكهة معرجة مهروشة خشينة في وسط الكوكيز ماذا بينا خذوا ايش تحبوا حتى الكاكاوية نعرجوها ونهرشوها خشينة شوية نحطوها في وسط البات ونشكلوها ونأخذوا كويس موين معناها في الكبر دائرة الكيس موين قداش تحب الكبر متاع كعبة الكوكيز ونقصوا هك البات هذيك بالكيس شكل دائري بالكعيبة بالكعيبة بالكعيبة بالكعيبة حتى نتحصلوا على الأشكال. وقتها نحطوا الفرن على 180 درجة وندخلوها للفور يعني دوبة الكوكيز متاعك طلعت ريحته وعليه شوية يعني وتنفج. وقتها مدة 35 دقيقة نقولوا احنا نخرجوها تبرد تبدأ الكوكيز متاعنا تتفتفت تذبذبين في الفم البنة متاع يعني الفواكه الجافة المعرجة تبدأ يعني في فم نبلينا برشا ونجمو نشربوا معاها لقيوة. وإلا باش نعملوا تفرشيكة بما أنه صيف تفرشيكتنا اليوم بالدلع. دونك باش ناخذ الدلع رضوا بالكم حد يقول لكم الدلع مش باهي لا لا لا راهو الدلع راهو احسن ما فما في الصيف يروي العروق يزيد الماء للصغيرات وللكبيرات ينشط حاجة من أروع ما فما ثمرة متاع وقتها حاجة بنينة ياسر. كيف مش نعملوها؟ باش ناخذوا الدلاع ماذا بينا نحطوه في كسكاس باش كي نهبطوا هاك الجي نتاعو الكل ونهبطوها الكل الدلاع من الكسكاس يقعدوا القلوب في الكسكاس وقتها نحطوها في الميكسير نحطوا عليها دي بول دي جلاس جرانيت يعني هاك الجرانيت باش يفرشك هنا مليح مليح اللي كان دلعتك طلعت ماشي حلوه برشا نزيدوا حتى مغير في عسل في وسطها باش تحلى تبدا بنينه وقتها ونعملوا لها يعني فيت فيه في الميكسير نصبوها في الكوبيت متاعنا في الكيسين نحطوا كعبة الكوكيز قطيرة مزهر في وسطها تتنكه هنا وتعطينا نكهة بنينة وتفرش كنا يعني أكل تفرشيكة متاعنا بالباهي بالباهي وهكا وصحة بالشفاء للناس الكل يكون يعني نهار بكل نشاط بكل حيوية بكل فيتامينات غني البلا متاعنا يعني من مجاميعه من السلاطة للبلا برانسيبال للتحلية للتفرشيكة كلها متاع وقتها صيفية حاجة من أروع ما فما اللي يحب يهز معها للبحر ينجم يهز دونك صحة بالشفاء للناس الكل.
0: يعطيك الصحة يا مامي وبصراحة يعطيك الصحة على طاولة مميزة والحقيقة بكلها منفعة. ميرسي بوكو يا مامي.
1: يعيشك ميرسي بوكو نهاركم زين إن شاء الله.
0: شكرا لك. إلى اللقاء يا مامي.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. أشبعنا أمورنا واضحة طاولتنا مزينة نبدأ بسم الله معز نبدأ بسم الله فاصل وراجعين.

0: بوبا بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

FM. 39 دقيقة مواصلين معكم من جديد. صباح الأنوار وصباح التجديد، صباح الطاقة المزيانة والروح التفاؤلية، ودائما لحقيقة نهار الاثنين نفع

0: ممكن صعيب شوية على المستمع.
1: نسمعوها ديما ينجم بارون يمشي للطبيب نفسي للأطفال ولا مختص نفسي يقولوا راه ولدك يعاني من اضطراب نمائي ولا عنده اضطراب نمائي وما يفهموش شو معناها هالاضطراب النمائي هذايا. ولا ساعات حتى يجيوك أولياء شاكين يقول لك أنا ما فهمتش شو معناها هالاضطراب النمائي، كيفاش ولدي يكون عنده اضطراب نمائي. الاضطرابات النمائية بيان سور هي مختلفة و
0: شكرا.
1: دونك مختلفة تختلف من اضطراب إلى آخر بيان سور، مادام هي اسمها اضطراب نمائي معناها تأثر على النمو. دونك خلال المرحلة متاع النمو خلال تطور النمائي للطفل يبدأ يظهر لنا شوية هيك تأخر متأخر إذا في قعد متواصل ومثلنا برشا مجالات نمائية كما التواصل للغة كما التفاعل الاجتماعي كما أنه صغير يكون معناها في الحركية متاعه والمهارات الحركية الحركية الكبرى حركيته الدقيقة، أنه نلقى صغير في الوقت اللي هو من المفروض يمسك الملعقة كما يجب ما هوش قادر. في المرحلة ما قبل الدراسية نلقى الولايد لابريز دو ستيلو أصلا
0: ماهيش صحيحة ونفيقوا بها ساعات معناها مؤخر
1: متأخر
0: فوالا.
1: دونك فما اللي كالكسين اللي تظهر معناها صغير ما يتكلم ليش في الوقت، دونك فات 8 و 9 شهور وعام ومازال ما قالش ماما مازال ما قالش بابا كان لو برومي مو، فتنا العام ومازال الوليد ما بداش يخطو معناها. دونك تظهر لنا هكا حاجات اللي نورمالمون سيني الارمونت اما فما بعض المغالطات اللي هي الاجتماعية واللي نجمو نلقاوها في كل بيئة تونسية والكل يقول لك لي راهو مثيل تو يتكلم راهو بوه تكلم مخر
0: كانوا
1: بين كيما عمو كيما خالو. دوك فما هيك احنا نوهموا لرويحنا انه راهو فما حاجة عامل إريديتير ولا اوكي ميزادة راهو يلزمنا نفهمه راهو هذيك علامات نتاع تأخر نمائي ولا بد من العمل عليها خاطر
0: والمشي داخل في الحسبة
1: ياسور المشي كل ما ونمو انه يمشي في الوقت انه يحبو في الوقت انه هو الولايد يقعد البوزيشن اسيس في الوقت
0: في وقته
1: حاجة عندها وقتها في النمو الطبيعي. دوك كيف قلت لك الكلام كيف تبديل الكوش كوش هو جايكم صيف الأمهات
0: جايكم صيف فرصة ليه تعاد
1: من الناحية والكوش
0: أو
1: كنا تجاوز وين أنا مقارع وصغير تجاوز 3 ولا 4 سنوات وحب
0: هو مازال
1: بالكوش
0: مش نرمال مش نورمال
1: نمائي معناها كان هو بطبيعته الصغير عنده تأخر نمائي نجم يفسر أنا مرات كي نعملو يجيك صغير عمره الحقيقي 6 سنوات مازال بالكوش لما ما تقولك أنا راني جفيتو معناها
0: أي.
1: حاولت من اللي معناها من اللي هو عمره عام ونص وسنتين وانا قاعدة نحاول نحيله في الكوش وما الغساء ما نجمش
0: لم أفلح
1: ما هوش يفهم فيا ما هوش يفهم مش معناها تواليت ما هوش يفهم الكل. دونك انت كي باش تعملوا على فكره فما حاجه اسمها الاخصائي النفسي يعمل اختبار نمائي اللي هو لو بيلان ديفلوبمونتال. دونك الاختبار النمائي هذا يحدد لك عمر النمو نتاع طفلك مش عمره في المضمون. دونك انت يسوفي فما حتى شويه شك في اضطراب نمائي ولا تاخر نمائي نمشيو للمختص نفسي يعمل لك تقرير نمائي وتفهم كان صغير عنده معناه ماشي حكايه نتاع شك ولا يظهر لي كي متاع علم وفما مؤشرات واضحة عنا ونعرفوا عمر الطفل نمائيا بالضبط قديش
0: exactly.
1: هو كي يبدأ كي فما أكل الطفل اللي عمره 6 سنوات كنا نحكيه عليه إذا وقع تقييمه ونلقاه إنه عمره نمائي لم يتجاوز السنتين فاللوجيك على الأخر إنه هو ما نحاش الكوش بل بالعكس ما يلزمناش نفرسيوه في الوقت ذاك يلزمنا ننتظره لين النمو متاعه يسمح له بالاستقلالية في المرحلة أي. دوك كي المحاور النمائية المختلفة ترتكز برشا على محور الاستقلالية اللي هو الاستقلالية الطفل
0: أي.
1: منزل متاعه أي. تبدأ من الكوش تبدأ من انه هو صغير يسابيه سول انه هو زادة هذه حاجة مهمة امهات والاباء زادة يتعاونوا والكل راو سيبا نورمال اني انا طفل تجاوز 5 سنوات وصلنا حتى ل7 سنوات اللي هو سيبان اكتمال الاستقلالية 7 سنوات طفل مستقل
0: اي
1: مستقل معناها راو يعمل كل شيء روحه واحد
0: فوالا.
1: دوك دبش ودوش وتواليت
0: وكل شيء
1: ماكلت وكل شيء 7 سنوات
0: وما عدا ذلك راهو يزمك مشكل فوالا
1: اي
0: فما مشكل
1: فما تاخر نمائي. دوك في المرحله هذه احنا راهو

0: ويلزمنا في الطفل قبل 5 سنوات نبدأ نعلمه في المؤشرة الأولى متاع أنه هو يرتدي السرويل وأنه يرتدي المريولو، أنه هو من بعد كانت عدوا مرحلة قفل الأزرار، أنه يقفل الأزرار بصحيح. دونك فما مراحل حتى في قفل الأزرار، ولأن هنا مرتبطة بحركية دقيقة.
1: أي.
0: على فكرة جمرة الحركية الدقيقة معناها العمر متاع استعمال الأصابع،
1: الأصابع
0: أوتوماتيكمون القواها ملائمة بالضبط لعمر الاستقلالية.
1: سبحان الله.
0: دونك إذاك خاطر إذاك علاش صغير فما عمر معين ينجم يقفل فيه قفلة.
1: فوالا.
0: فهمتني.
1: دونك صغيرك ما نجمش سيكو فما مشكل.
0: معناها فوالا دونك
1: مش مازال صغير. لا.
0: تجاوز 5 سنوات راه من المفروض فما قفل الأزرار.
1: إي.
0: معناها من بارتير من 4 سنوات الكل ما يبدا صغير قادر على قفل الأزرار، قادر على أنه يسكر سرويلو.
1: فوالا. قفلة الفوق قفلة اللوطة مش مشكل. إي. بشوي بشوي اللي يفهم.
0: خاطر ساعات الباران يقول لك لي مازال صغير. لا دهني أنا ولا تزربت ولا صبيح ماشي نخدم مانيش نقعد نستنى شي لين هو يلبس.
1: فوالا
0: راه مهم جدا نقوم قبل بوقت.
1: اي ومش تعلم صغيرك
0: ونخليه يتعلم انه هو يرتدي ثياب وحده، انه هو يركح بعد 7 سنوات خليه يقرا سنه اولى يقرا سنه ثانيه، يركح اللانش بوكس نتاعو وحده، يركح الكوتي نتاعو وحده في وسط
1: المحفظه وحده. زيد
0: حاجه اولا باش تخفف عليك انت كولي المسؤوليه، خاطر ولدك سابع ولا مستقل، علاش نحن نحبوا كاولياء نحن ننفذ.
1: أيه.
0: في نفس الوقت هي الحاجة هذه مش معناه أنت ماكش مهتم بطفلك ولا لا، بالعكس أنت تدربينه على الاستقلالية وتدرب.
1: فما أمهات أصل تعمل كراسات في وقت الدراسة اللي تكتب خطها كريما باش تبدأ الكراس رميل.
0: ليه
1: احنا عكس التصرفات هذوما الحقيقة،
0: فسخنا معناها استقلالية الطفل
1: كريما. لا تقول لك باش تقعد كراس توباهية وخط مزيان، لا
0: مش نيا الفايدة.
1: كيفاش باش يتعلم
0: هو يشوف روحه ميسالش كتب مرة بالخط الخايب ومن بعد
1: يتعلم
0: يعاود ومن بعد عاود مرة أخرى لين يتعلم.
1: خليه ما يفهمش خطه ويعاود يحاول باش يحسن خطه.
0: تسألو تقولو أنت توا فهمت هالجملة اللي أنت كتبتها، معناها اسكو خطك واضح أنت تفهم فيه، مش معناها أنه أنا قاعدة نهرسل فيه ولا حاجة. فما طريقة اللي نحكيو بها مع الطفل وهكاك احنا نسنسو ونفهمو أنه رانا باش نغلطو نعاودو نصلحو. ديجا انت تو عطيتو برشا قيم اللي هي راهو ما فيها بيس باش نخطئو، صفة ماهيش اخر مشكله ولا سيب شنو فيه ونحنا معاش باش نجمو نقراو ولا باش نجمو نتعلمو حاجه في الحياه. دونك هو الطفل هكاك شوف من المراحل اللي هي البسيطه اللي من قبل 7 سنوات اللي راهي مهمه جدا. ديما عقليه راهو صغير تو يتعلم ماهيش صحيحه.
1: أي.
0: في الطفوله المبكره هي اساس بناء الشخصيه.
1: هو الميموار في بيت تتسكر 3 سنين دونك سي بون باهي والخايب.
0: هي الدبلوماسيه كيما حكينا مع اللي فاتت، فكر تكوين خلايا المخ الطفل والنمو والكل راهي في الطفوله المبكره وخصوصي في الاشهر الاولى. معناها يقعد الخلايا تتكون ونقعدوا نكبروا ونقعدوا نفهموا في حاجه جديده والمحيط نتاعنا نقلدوا فيه. دونك نقلدوا الاطفال ونقلدوا ماما وبابا ونقلدوا أصدقائنا ونقلدوا أخواتنا. دونك هيك المرحلة النمائية الأولى المبكرة هذا الأساس في نمو شخصية الطفل.
1: برافو.
0: دونك ما نستهنوش بها وما نقولوش راهو مازال صغرون وتو يتعلم استقلاليته والكل. دونك كل حاجة عندها دورها، كل حاجة عندها عمرها. دونك فوالا.
1: سؤال درساف قبل ما نواصلوا، حكيت انت على الكوش وحكيت على برشا حاجات تصرفات القفلة. صارت لي حاجة مش لي متعدية في الشارع، أم بحذاها صغيرها، الصغيرة هذيك متأكدة 5 سنين 6 سنين مش أقل، معناها حتى طوله ومنظره وسوسيت في فمه. تصرف كيما هكا شنو كأخصائية نفسية؟ سوسيت وي والله
0: في فمه
1: عبيه تاني. ديجا
0: احنا قاعدين نبعثوا في انفورماسيون للمخ انه اوني انكور دي بيبي كيما اللي رقت في صغيره بحذاه نفس الشيء.
1: اي
0: معناها ولي حاجه بلي
1: غلطه
0: مهمه ما نرقدوش صغارنا بحذانا راهو في الطفوله المبكره. معناها الطفل راهو يلزم يكون عنده المحيط نتاعو، يلزم يكون عنده غرفته، يلزم لا زون دو سيكوريتي نتاعو. اوكي كالان دو مامون مهم. اوكي انه نفسيته في
1: ساعات يقول لك الصغير يخاف.
0: هو منين يبدا الخوف؟ من انه نحن وصلنا سنسناه انه ما يرقد كان في شوني.
1: فوالا
0: دونك سي نورمال هو باش يخرج من شونك باش يخاف.
1: فوالا
0: دونك انت هيك غضيت الخوف مش انه بعته على الخوف. انت تغذي فيه، مش في بالك انك انت تبعد فيه على الخوف وتحسس فيه في سيكوريتي. بالعكس انت تغذي في الخوف باش الجور اللي انت تقرر انك تهزه من شونك باش يجي نهار صبرت عليه عام اثنين ثلاثة اربعة خمسة وقتاش باش يجي نهار وانت تقول سي بون يلزم ولدي يخرج من شوني ويرقد في فرشه هكا ولا الجور هذيك باش تتصدم بكمية الخوف اللي عند الطفل. خاطر هو استانس انه ما يرقد كان معاكم، ما يرقد كان في شونك انت ولا تحت ماما وبابا. دوك لهنا راهي مخطره كيف حكايه السوسيت. ولهنا تظهر برشا جمره التاخر اللغه زادا. معناها احنا كي نحكيوا على اضطرابات نمائيه فما برشا اللي هي كيما اضطراب تفتا واحد كيما برشا اضطرابات، مي زادا فما لو روتار دو لونغاج
1: اي
0: اللي نقولوا احنا علاش الصغير مازال ما تكلمش. من بعد انت تجي تشوف تقول لك الماما تقول لك راني مازال ما نحيتلوش الكوش ومازال يرقد بحذاه. دوك انت
1: تستغرب
0: بعثت انفورماسيون للانف معنى اني انا مازلت ببي دوك كومون معنى كيفاش هو صغير كيفاش باش يتكلم
1: اكزاكتومون
0: هو في سايي معنى النمو نتاعو عملنا له ستوب. دوك فما حاجات لازمنا نحترموها في استقلاليه الطفل، نحترموا النمو، نحترموا مراحل النمو. اون بوس با زاد النمو حاضر، فما حاجتين اللي نغلطوا فيهم نحن يا انه نحن نقصروا في استقلاليه الطفل معنى انه نسمحوا له يا نزربوه. فما راهو زاد الكاميرا نزربوه معنى اون بوس لو ديفلوبمون كلش علينا نبته في عوض نستناوها تكبر هكا بشوي بشوي نسقيوها. نحن اون بوس لونفون باش يكبر في ساعه في ساعه، مش في بالنا كون غاش لا بلونت سي با باش تكبر في ساعه وباش تطويلي. هو اوكي نو معنى رانا ما نجموش نعملو كيكا، راهو هذيك بعد تسبلنا مشاكل اخرى نمائيه تنجم تسبلنا مشاكل نفسيه للطفل. ما نعملوش الطفل على انه هو ان ادولت اون مينياتور، ما نعملوش الطفل على انه انسان كبير وجست في جسم عبد صغير وعنده مسؤوليات واحد كبير. وهذا الكل راهو نلقاو فيه موجود مالوغوزمون عند بعض العائلات، وراي زاد هذيك مخطئة. ديما نقولوا التوازن راهو مفيد، انه نكونوا متوازنين مع نمو الطفل، متوازنين مع المهارات النمائية نتاعو. دوك ما نزربوهوش وكيف كيف ما نقصروش معه معناها. وتقصير راهو فما برشا حاجات اللي هي تظهر ما قبل الدراسة، اما نحن نفيقوا في الدراسة. معناها وقتاش البارون يفيق انه ولده فما مشكل نمائي مثل في الروضه في المرحله المقابله لاغلبيه الاولياء، معناها وقت يديكلاري له الميتريس ولا لو يدخلوا له مدام ولا مسيوره فما اشكاليه، راهو الوليد متاخر برابور صحابه ولا راهو من المفروض تو راهو يكون في جمله، اما راهو مش منجم يكون في جمله، راهو قاعد يلغي في بعض الاصوات والكل. وقتها يقول لك لو بارون يقول لك انا ما في باليش، انا مثال ما جبتش اطفال اخرين قبل وراني ما عنديش فكره انه شنو هي مراحل النمو الاساسيه اللي دونك وقت التدخل يصير متاخر ويقعد موجود. معناه ديما قد ما ندخله مبكرا مع
1: اي خير
0: قد ما تكون الريزلت خير قد ما تكون النتيجه خير. دوك فما معناها ماهوش كل تاخر راهو يعني اضطراب. دونك كي يستمر التأخر نتاعو مع مرور الوقت، عاد فما تأخر خصوصي باغ اكزامبل كي حكيت لك شنو يصير متأخر يصير في مناحي نحي الكوش ولا في كذا. بعد كي ناخذوا احنا الاجراءات اللازمه والبارونت نحي الكوش نتاع الصغير ودخلوا لاكثر الكريش ولا روضه يتفاعل مع الاطفال الاخرين، تخرج به للي بارك، تولي فما كوميونيكاسيون سوسيال في الدار اكثر، معناها مش راسي راس صغير يحلين التلي. دونك فما اجراءات مبكره تصير. دونك نلقفوا هكا التاخر هذاك وسيبوا معناها. اما كي يستمر التاخر مع الوقت وكي مثلي مختلف في المهارات النمائيه ما عادش مهاره بركه، ما عادش مثال تاخر في اللغه كهو تولي تاخر شامل نمائي شامل. دونك لهنا قاعدين نحكيوا على اضطرابات نمائيه اكثر معناها يعيقوا في الاندماج في الروضه، يعيقوا في الاندماج في المدرسه، يمثلوا صعوبات في التواصل الاجتماعي، يمثلوا صعوبات في انه هو يشارك في القسم، في انه هو حتى يعبر عند العطار والحانوت باش يمشي يشري كعبه شوكولا. دونك تظهر عليه انه الطفل راهو مقارنة بالعمر بالاطفال اللي في نفس العمر النمائي نتاعو، العمر سامحوني العمر الحقيقي نتاعو راهو مختلف. فما اشكاليه. دونك وقتها هذايا هو شنو الفرق بين تاخر وبين اضطراب.
1: اضطراب
0: النمائي هذايا يلزمنا نحنا نتعاملوا بيه. دونك الاخطاء الشائعه اللي عند الاسر كما قلنا يلزمنا نحكيوا عليها، اللي هي انه ننتظروا طويلا. دونك ننتظر نقولوا تو يتحسن هكا، تو يتحسن تو يولي خير، اتاو يتكلم اتاو هذيك لا خاطر أتو قاعدة تخسر فينا في الوقت. أتو شهر شهرين هذيكم أنا نهار في خدمة في برنامج نمائي علاج نمائي راهو مهم جدا الساعة بحسابها مش النهار.
1: أي.
0: دونك يسفي لاحظت فما ديسيني على عموم ديريكتومون مش للطبيب نفسي. بي. دونك المقارنة بالأقارب إنه هو خوه تكلم مخر وهو كلابس عليه توا. ولا ولد عم وهو كلابس عليه توا. كيف كيف من من من ما نتيحوش فيها. فما الخوف من التشخيص إنه نحن نخافوا نمشي ونعدي.
1: فوالا.
0: كل لوديني معناها تقع في قرار نفسه هو عنده
1: هو يخوف تقول لك ليه اللطف ليه ما عنيش الحاجات هذوما
0: هو يخاف
1: تقول عليه عيب معناها
0: فوالا تقولش عليه عيب وراو باش يعملوا لي اتيكيت على ولدي وش نقول
1: مش بين نعقد فيه من الصغرى
0: سي بون قلت
1: لي
0: نفسي معناها ساعات تجيك ام تقول لك معناها انا مجيت بالسرقه على دار حمويه ولا دار كذا راهو كيفاش ولدي لطبيب نفسي وكذا
1: دونك راهو قوليش
0: دونك راه الطبيب النفسي والاخصائي النفسي راه مش عيب راه بالعكس عيب انه نحنا نقعدوا ونتفرجوا على صغيرنا بالطريقه هذه اللي مش عيب انه نحنا ندخلوا مبكرا وانه نكتشفوا صعوبات مبكرا خاطر كل ما زادت الخدمه في العمر المبكر قد ما تطلع تطور مهارات الطفل قد ما تتحسن مهارات التواصل واللغه قد ما تطيح المشكلات السلوكيه خاطر حتى الاضطرابات النمائيه تعمل لنا مشاكل سلوكيه أي.
1: أي.
0: اللي هي صغير ما يركحش ما يقعدش فرد بلاصه يبدا فما عنده فرد حركه كأنه هو ما سلوكية التضاد زادة تكون عنده لا بروفوكاسيون لو بوزيسيون
1: فوالا
0: تظهر برشا مشاكل سلوكية هذاك علاش راهو التدخل المبكر راهو يأثر على مستقبل معناها الطفل ما هوش حكم عليه معناه أنا راني باش ننقذه مستقبله مش
1: ولا.
0: أنا باش نعمله حكم وني أنا باش نعمله تيكيت ونولي خايف من المجتمع وغيره
1: exactement برافو دورسا يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله موعدنا يتجدد نهار 30 جاي واكيد مع موضوع اخر
0: ان شاء الله
1: ميرسي دورسا على الحضور المتميز والكلام المتميز زاده ميرسي بوكو فاصل وراجعين

0: الباب.
1: طب هو في

tá bom.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا العشرة متاع الصباح على مفاهيم
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة ليوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
3: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رونبلا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
5: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.
6: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، نمشيو لمني حسين وين باش نحكيو أكثر تفاصيل على الأضرار اللي صابت. أكيد احنا كي نقولوا الفلاحين نقولوا المحصول من طرف الخنزير، الخنزير اللي قاعد الحقيقة كل مرة نسمعوا في حاجات اللي تضر بفلاحتنا. اليوم غابات القصب خاصة في ابني حسين بالنسبة لنا يعني البلاصة حكينا عليها اقبل، والبلاصة كان تتذكروا في ابني حسين حكينا على المرجين وحكينا على الاوساخ وحكينا على المصب، معناها اللي قلق برشا المتساكنين. اليوم الفلاحين صيحة استغاثة. اكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري سيفي راس الكبير. ألو صباح الأنوار.
7: صباح النور، مرحبا بكم وبكافة المستمعين. مرحبا،
6: شكرا لك سيفي راس، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. اليوم الحقيقة بني حسين مش تستغيث برك، اليوم صيحة فزع بالنسبة للفلاحين، كان تعطينا أكثر تفاصيل سيفي راس.
7: هو الموضوع ولا مقلق شوية الأيامات هذه، زيادة تشكيات من عديد الفلاحين، معناتها أصبح مشاهدة الخنزير البري أمر عادي معناتها في غابات بني حسين.
6: قريب تستانسوا بهم معناه؟
7: معناتها ولا معناتها أمر عادي، معناتها يومين تسمع كل مرة إنسان شاهد، معناتها خاصة إنه يتنقل في مجموعات.
6: أي
7: تتراوح بين 4 و5 الأعداد متاعه، ساعات فوت 5 6 حيوانات. والإشكال الثاني إنه معناتها الحيوان هذا مفسد، معناتها يتعدى على الحقول متاع، قولوا إحنا البحير طبعا زراعة الدلة على الموسمي البطيخ، فهمتني؟ وكذلك معناتها مضر حتى بالعقول متاع القمح والشعير، معناتها إحنا توا موسم الحصاد قريب، معناتها ثم الأضرار موجودة في عديد المناطق.
6: نعرفوا اللي الخنزير كي يتكاثر وإلا يعمل معناها الأضرار هذوما ولا يكون بكثرة، أكيد فما حاجات اللي تستقطبوا، نعرفوه الأوساخ، نعرفوه معناها يبدأ ميليو فافورابل احنا نقوله، شنية البلاصة اللي تكاثر فيها الخنزير وعليش تكاثر سيفي راس؟
7: هو المناخ لإلقاء الخنزير ملائم، هو الأكثرية عنا احنا معروفين بالأودية، الأودية عنا الأودية ومجاري الأودية المعروفين زاد بنبتة القصب اللي هي ذات كثافة عالية، مع تلقى ساعات يمتي توت حتى 4 متر نبتة القصب هذه، يلقى الخنزير يلقى المناخ باش يتخبى باش يتكاثر. بالإضافة معروفة بني حسان عنا محطة تاع مياه معالجة، محطة رئيسية تاع مياه معالجة، وعنا محطات فرعية اللي هما محطات ضخ، ساعات معناتها يقع تصير بانو ولا حاجة، يقع معناتها يصير نقولوا احنا عطب فني، يضطروا العاملين بالمحطة هذه باش ينفسوا، نقولوا احنا معناتها باش يصيرش كنقولها انسداد ولا ما يصيرش
6: ولا
7: دونك ما تعرف الحيوان الخنزير يحب
6: الأوساخ.
7: أي الأوساخ معناتها يلقى راحته ويلقى معناتها كيفاش يتمرغ وكيفاش معناتها يقضي. يقول احنا فهمتي اغلب بعض الوقت في الأوساخ هذيك
6: فوالا يلقى جو. احنا نقول الجو الجو الأوساخ وين الخنزير وين وين وين, وين هو معناه.
7: هو كما قلت معناتها احنا طور في مرحله سابقه قمنا بحمله بالاشتراك مع سلطه المكان ومعناتها كما قلت هيئه الغابات والحمايه ممثله والفلاحه ممثله وقمنا معناتها بقنص عدد 50 من الخنازير هذه لكن ديما يبقى تدخل غير كافي معناتها
6: بيان سور. دونك ثم حمله كانت في شهر ماي على حسب ما قلت لي البارح.
7: نعم شهر اللي فات
6: كان تدخل ولا. واليوم المطالبة بتكثيف الحملات على خاطر الخنزير قاعد ديما موجود وقاعد يتكاثر وقاعد يضر بالفلاحين. شنية الأضرار اللي نجمو معناها اليوم نعلن عليه؟
7: وكما قلت لك معناتها أكثرية أضرار هي تمس حقول القمح والشعير.
6: قمح والشعير
7: للحاير معناتها يكون موجود زي ما قلت لك
6: أضرار كبيرة معناها سفراسة.
7: هو مشكلته حيوان مفسد معناتها يعطي على الثمره ويتعدى له الثمره اللي بعده وهكذا الدوري. نقول احنا بنظافه معناتها ياتي على جميع الغراسات معناتها اللي يجي قدامه هو حيوان جالس. هو حيوان جالس هو احنا هم يغور معناتها ياكل كل شيء معناتها اللي يجي قدامه معناتها
6: ياتي
7: على الاخضر واليابس
6: فوالا. دونك حتى وجود الخنزير في حد ذاته في الحقول مثل خطر حتى على الفلاحين الحقيقه
7: بهذا الحال. ثم حتى الناس
6: حتى على الأشخاص يعني
7: ثم الناس تخاف مثلا ثم المربي الماشي مثلا يكون معناتها مش يخرج معناتها للمرعى يقول لي خاف على روحه.
6: دونك اليوم من المنبر هذايا تحب توصل صوتك سي فراس على خاطر لازم تكثيف الحملات ولازم وقفة جدية للخنزير.
7: هذا هو تكثيف الحملات ضروري معناتها بالقضاء على فهمتي على التكاثر نتاعو فهمتي وقل ما يمكن معناتها تصير معناتها ما نعرفش توجيه المناطق اخرى معناتها البعيدة على الفلاحين. هو في حد ذاته كي تقصر الحملات معناتها ينأى بذاته الحيوان هذا ينأى على المناطق السكانية وعلى الحقول بصفة عامة.
6: اكزاكتومون هذا هو. من المشاكل الاخرى سي فراس قلت لي مشكلة الكلاب السائبة.
7: هي مشكلة الكلاب السائلة معظمها معناتها سلاح ذو حدين معناتها حبينا نصدها المشكلة الكلاب السائبة معناتها حبينا تجاوب من بعض الأشخاص ومن ناحية أخرى في الاتجاه المعاكس كان ناس رافضة معناتها جمعيات حقوقية وجمعيات حقوق الحيوان ترفض قنص الكلاب السائبة لكن أصبحت مثل خطورة.
6: أي
7: صدقني الأوقات شنو هو الأوقات عندك الصباح لصباح الباكر نلاحظوا فيها زي معناتها وجود الكلاب السائبة وعندك الليل مأخر نقولوا احنا فهمتي لا بعد العاشرة ليلا
6: يكثروا
7: في التشكيات كافة معتمدية احنا معتمدية ابن حسان معناتها خمسة عمادات.
6: اي
7: نفس الاشكال موجود في كل عمادة معناتها من الاثنادة للعميرة حاتم العميرة سمايحة فهمتي لابن حسان مشكل الكلاب السائبة مشكل عويص معناتها رغم التدخلات صار تدخل لكن دي غير كافي ديما الراس فهمت بحكم الشكيات ما زالت موجودة.
6: ما فماش جمعيات تحتوي الكلاب هذية في ابن حسين سي فراس وهي مشكلة الكلاب السائدة بارتورة. هو
7: الوقت العزيز العدد كبير
6: كبير برشا
7: قداش مش تحتوي معناتها فهمت
6: واضح.
7: هو حتى قلت لك عملية القنص فهمت البعض يراها معناتها حل وبعض ما يراهاش حل فهمت.
6: اي فما ناس معاه وفما ناس ضد. اي
7: للاسف معناتها قاعدة تتفاقم المشكلة قاعدة تتفاقم اختي العزيزة فهمت.
6: اي اكزاكتومون لازم حل اليوم
7: لازم عمليات وخاصة انه معناتها الكلاب انت مثلا هذه الكلاب الشاي فهمت الاوقات نتاعها نتاع الخروج نتاعها ولا معروف.
6: ويمثل قلق على المتسكنين
7: وهذا تحديد الزمان والمكان ولا شاف.
6: واضح
7: الاكثريه معناتها وين يقلق الملاحظه نتاعها ديما وين ثم حاويات الفضلات.
6: ايه احنا ديما مشاكلنا هكا راهو وين الفضلات وين تتفاقم المشاكل.
7: وكنت يعني دور ضربتي كما قلت لأختي العزيزة راهو ما يقلش أهمية على مشكلة الخنزير الوحشي مشكلة الكلاب السائبة ما يقلش أهمية وما يقلش خطورة على مشكلة الخنزير الوحشي.
6: دونك المطلوب كذلك تكثيف الحملات وإيجاد حل للكلاب هذه.
7: هذا المطلوب من الدكاترة جميع الجهود تطور معك إن شاء الله بقدر ربي يلقاو حل
6: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي فراس، نرجع لك كلمة الختام.
7: نحب نشكر كافة العاملين معكم وبارك الله فيكم، كنت نداء معك ديما للهياكل المختصة ديما بتكثيف تكثيف الجهود والتنسيق باش نعديه العطلة دي الصيفية، تكون عطلة آمنة
6: إن شاء الله،
7: ونأكد على التنسيق، ضرورة التنسيق راه التنسيق راه يحل برشا مشاكل.
6: وي مهم جدا، شكرا لك. شكرا لك معنا حتى مزيه، مرحبا بك سي فراس، شكرا لك والى اللقاء. كان معنا سي فراس الكبير رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري ببني حسين. مشكله الخنزير من جديد، والحقيقه المطلوب هو تكثيف الحملات كذلك بالنسبه للكلاب السائبه. مواصلين معكم اعزائي المستمعين، بعد شويه يكونوا حاضرين معنا الفائزات اللي خذوا الجائزه الاولى والثالثة في مهرجان بريك المهدية.

0: pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. على MFM.
2: صباح الأنوار من جديد، رجعنا لكم وبالتدويجات. اليوم الجائزة الأولى والجائزة الثانية والجائزة الثالثة من مهرجان بريك المهدية، مهرجان موروثنا الغذائي، موروثنا المزيان. توج بريك المهدية بثلاث فائزات اليوم بحذايا ينوروني. وقبل ما نستقبلهم الحقيقة نحب نحييهم. أول حاجة ورود جميلة جدا من مدام حياة الحاجة خليل اللي بشرح بها توتسويت، يعطاها ألف صحة. وكذلك إيمان جبت لنا البريك يعطاها الصحة. دونك بريك المهدية، البريك المزيان، البريك الحلو. نحب نبدأ نرحب مدام حياة الحاجة خليل. عسلامة، مرحبا، نورتنا.
3: عسلامة صباحيش، نحوالك؟
2: ألف مبروك،
3: عايشك يبارك فيك، عايشك. نشكرك على هالإضافة وإن شاء الله يكونوا في المستوى إن شاء الله.
2: يعني بإذن الله في المستوى شاء وأكثر
3: إن شاء الله.
2: كذلك باش نرحب بإيمان بن سالم. عسلامة يا إيمان وألف مبروك.
4: عسلامة، يعيشك يبارك فيك، يعيشك، يعطيك الصحة على الاستضافة. فرحانة برشا اللي أنا بحذاك.
2: يعيشك يا إيمان، كنت رأيني أكثر منكم والأفرح منكم أكثر منكم، فرحانة صدقني. خاطر تبارك الله ثلاثي محليكم وثلاثي كنتوا متوجين. كيف كيف مدام جميلة الغول، مرحبا ونورتنا.
3: صباح النور والسرور
2: وألف مبروك.
3: عايشك ربي يخليك وياخذ خاطرك على الاستضافة.
2: مرحبا مرحبا مدام جليلة. جوز تقرب شوية للميكرو مدام جليلة. نقول باش نبدا بيك، بما انك الجائزة الأولى في مهرجان بريك المهدية، الحقيقة جائزة مزيانة قيمتها مليون مش شوية. تنجم الحقيقة الجائزة تكون مهيش برشا لكن قيمتها تكون كبيرة بالنسبة ليك، خاطر يعطيك صحة لقيمتها فقط. اليوم مدام جليلة، هل كانت أول مشاركة بالنسبة ليك في مهرجان البريك؟
3: لا، هذه ثالث مشاركة.
2: ثالث مشاركة.
3: مشاركة واني عندي قديش نخدم في داري.
2: اي.
3: وحبيت نحقق حلمتي وشديت صحيح المرة دي باش نعاود نشارك. والحمد لله واحد وجه وجيل الضوء الحمد لله.
2: في المشاركة الأولى والثانية كانت شهادة فقط،
3: وعملت ستاند
2: وستاند على كيما المشاركات الكل.
3: اي بالعكس، كلمتني مدام ميلاندا قلت لها باش نشارك مشاركة أكهو، مسابقة أكهو،
2: مسابقة فقط.
3: قلت لها لا، خصص وقتي كل المسابقة.
2: باش تخصص وقتك الكل للمسابقة
3: ونشد في حلمي.
2: والحمد لله والحمد لله. كنت حاصلة انت باش تربح،
3: حطيتها في مخي على الاخر.
2: اي خاطر خدمت قليب
3: وحسنت من البرودوي متاعي وديما نعاود ونعاود ونعاود ونحب نوصل للريزلت.
2: قداش من محاولة؟
3: برشا، كل برشا جمعة نخدم وصلت حتى نخدم ومعناها مانيش مقتنعة بيه وما نخرجوش للكليونات نخليه ياكل ويصرف.
2: ايه وتعاود
3: ونجدد حتى وصلت الريزلت على خير.
2: الحمد لله. فكرة مهرجان البريك بالنسبة ليك تثمنها؟
3: باهية، فكرة باهية، مسابقة باهية، وعلاش لا؟ والله إفادة للناس الكل،
2: للناس الكل،
3: البعض ما يعرفكش ولا يعرفك.
2: اي هذه من ناحية بالنسبة لكم توما،
3: تعطي ثقة في روحك.
2: اي
3: منتوجك يعرفوه الناس. تولي معناها حتى الكليونات يعطيو فيك ثقة، كيراو المنتوج نتاعك كيك يذوقوا ويعاودوا يشريوا ويعاودوا يرجعوا لك.
2: اي معناها بالنسبة لنا مهرجان البريك تثمين بريكة المهدية الساعة كتثمين، معناها كفكرة ناجحة بالنسبة. وكمهرجان كيفاش ريتو؟
3: كيف كيف مهرجان نجح من الدورة الأولى،
2: من الدورة الأولى
3: الناس كل فرحانة، مش خاطر أني نجحت المرة دي، من الناس كل فرحانة، الناس كل تسترزق، الناس كل تعرف بروحها، كل اغلبيتهم ربيت بيوت.
2: كان ما جيتش مؤمنة بالمهرجان ما تشاركش اول وثاني وثالث مرة. الاصرار والعزيمة والاجتهاد وفي الاخر الحمد لله. ما زلت باش تشارك؟ باش
3: نعاود نشارك.
2: باش نعاود نشارك.
3: علاش لا؟
2: علاش لا؟ فيها افادة.
5: اذا كان
3: باش يعاود. لا عاود تعاود معنا عملوا نجحت جاي.
5: لا ربما احنا في ظروف هذية ويجيوا عباد نومبر كبير اكثر من هكا.
3: علاش لا؟
5: نوليو نبدلوا لوكال ونوليو نكبروا اكثر.
3: علاش
5: لا؟ نقترحوا على مدام ميلاندا تكبر المشروع.
2: اكزاكتومون.
3: نزيدوا فرصة للجميع.
5: نستقطبوا عباد اخرى.
3: وعلاش لا مش كان هي البريك ندخلوا حاجة اخرى.
5: هو مهرجان البريك.
2: هو مهرجان البريك.
5: البريك. هو نحتفظ صح احنا بمهرجان البريك خاطر هو اللي معروف في المهدية.
2: اي.
5: وما فماش احنا مناسبة ما يكونش موجود.
2: اوي.
5: ورغم غلاوة الاسعار ورغم الدنيا مايلة.
2: شدينا صحيح في البريك.
5: شدينا في البريك. ما فماش. فماش بلاصة ما نحضرش فيها وما يقولوش وكان نعملوا شوية بريك. لا بس يسيبوا البريك وشدوا حاجة اخرى. ليه؟ هم راهو المعروف. هو البريك والناس الكل الأغلبية يبدأوا يستنوا فك كعبة البريك باش تجي معناها باش تمشي انت تفرقها نهار العشوية ولا نهار عندك مناسبة.
2: ايه
5: صدقني فما ناس متروحش تقعد تبدأ تستنى تقولك فما بريكة. ايه فما بريكة.
2: فما بريكة. كيف في المهرجان حبوا يذوقوا من البريك الكل.
5: الناس الكل نص كل المهرجان اكتر فيه انت. واحنا صلي على النبي عملنا كونتيتي كبيرة برشة. تخيل احنا معناها هو عملنا 18 تقريبا في النومبر. وكان كل واحدة عملت كيلو فرينة. هذوما 18 كيلو
3: دوبل
5: في اي لا نحكي لك 18 كيلو بالفيري بالكيلو الفرينة ويولي الكيلو في الزوت كيلو.
2: اكزاكتومون.
5: انا عامل حساب قداش احنا عملنا من كيلو.
2: ما شاء الله.
5: مش عراس مهرجان المكلو.
2: لا بالحق مهرجان.
5: وكان العباد تاخذ كعيبه وتقول لك ماذا بيا بنتي وماذا بيا عندي من شكون نحب نذوقه.
3: من حق.
5: والناس تلقى هكا تلف في المشوارات وتتروح. فهمت
3: خليها صدق.
5: هو الحقيقة البريك روعة.
3: هي مدام ميلاندا قلبها كبير
5: ممتازين بيه برشا.
3: مش تستضيف العباد ومش باش تفرق.
5: لا لا هو ذاك هو يلزم. انت استدعيتني
3: هو ولا مش نعطيك رايي فيه. الناس كل باش تاكل.
2: اللي يقصد دار كبيره مدام حياته.
5: والله احنا كان علاش قلت لك يعني فما افكار اخرى معناها نوليو دون الكيلو هذاك اللي احنا نعملوا فيه معناها كمسابقه نوليو نعملوا حاجات معناها نزكيو بالحق. خلي الناس تاكل. راهو فما برشا ناس ما تلحقش ما تقدرش باش تاكل البريك.
2: تيك الصحة والله ما تخمت في الناس الكل.
5: الناس الكل يلزم الناس الكل تاكل بالحق. معناها يعني اني دومين 20 سنة تاني كنت نخدم فيه الكيلو كان ب 7 و 8 آلاف.
2: في حسرة.

0: الزبدة زبدة زبدة مش موجودة
1: تنجم تتصرف في الزبدة.
0: أما الزبدة مش موجودة. اللوز اليوم هاس كذا قديش ولا فهمت معنا الدنيا
2: صحية
0: كل شيء غلي.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
1: الله يلزم يخدم
0: إن شاء الله الدولة ترى بالعين هذه للناس اللي مش تقول على روحك أنت تنجم تقدر تشري راهو راهو فما ناس برشا
1: كلنا ما يقدروش والله كلنا
0: برشا ناس ما تقدر.
2: أما أنتم عاملين اللي عليكم على خاطر اللي وصلني اللي أنتم الحقيقة تعطيه معناها وحتى إيه بنت تبكر تعطيوها واللي يشتي واللي مش يقدر وهذا اللي وصلني ويعطيكم الصحة على مجهودكم بالحق نثمنه. مدام جليلة كانت فرحة غير عادية بالنسبة لك. أني كنت هذا كي قلت قلت مش قالوا قلت جليلة الغول يا ودي قريب تطلع نسخة ما شاء الله.
1: ماني مخلص الكلبات
0: الناس تزد بالنجاح جليلة
2: صدقني حتى لجيج حتى إيمان ومدام حياة نسيوا فرحتهم
1: خليهم كل شجعوني خبرنا
0: احنا كنا والله صدقني بالحق كما
1: قلت
0: قلنا خلينا جليلة هي اللي تفتح احلى مش
2: ولا جست خلينا نسمعوها بربي
1: خاطر الحلمة امنت بها وشديت فيها. الروح خاسرة ما نجمتهاش ما هضمتهاش ومستوعبتهاش يلزم تروح رابحة
2: فرحة كانت
1: مرقصة صراحة ثلاثة الليالي واني نخطط في مخي ننجح نقدم نوخر حطيتها في مخي يلزمك
2: ما شاء الله عليك تنجز تنجز
1: فرحت برشا
2: تبارك الله عليك
1: والله حسيت كما فرحة باك كما كل شيء مربوط فك الشهادة والجائزة هذيك قول عليا معناها فالور كبيرة حسيتها كل حاجة
2: هي فالور كبيرة
0: هي فالور
1: فالورها ما حسيت كل شيء مربوط فيه
0: هي الشهادة برك يا مدام جليلة هي ستان فالور
1: لا كلها والله حتى المشاركة برك وحدها هي فالور محلاها فرحة ومحلاها مصحاب ومحلاها لحمة وغادي تحس مع عائلة واحدة.
2: خرجت بأصدقاء
1: تو 3 سنين اصحاب
2: ما شاء الله
1: فارقناش بعضنا ما زدنا تلاقينا راديو وزدنا حكينا زاد البعض جاي من الوردانيين والبارح كلمتني والله نصف الليل قالت محلاها لمتنا ومحلاها عشرتنا وعاونتوني وما ننساش جميلكم قلنا لها ذاك الواجب احنا
2: مضيافين
1: امل نقدموا لها تحيه وفرحانه
2: هي امل لقبها لقب نسيتوها به ميسج شتون شرشي ونقول واي أمل أكيد أمل واحدة اللي مشاركة
1: وكو إن شاء الله من حسن إلى أحسن ونحب نقول كل واحد عنده حلم يشد فيها ليكل ليمل بالعربي يهد الهدود وعلى حلمته يشق الحدود وعلى رزقه يزيد يشد وعلى رزق صغاره ويتحمل كل شيء ويتكون يزبك مرا حربية
2: برافو
1: لا, لا تتعب ولا تحتار
2: برافو برافو هي تصفيقة
0: هي المرأة مجاهدة
1: الناس برافو. كلها تمر بصعوبات الناس كلها ديك الحياة حلوة مر ما يلزمك انت تخدم مخك باش تنجم تعيش وباش تنجم تفك بلاستك في المجتمع
2: برافو جليلة وألف مبروك إيمان جنسمع صويتك بعد نمشيو لمدام حياة أي إيمان كنت تتوقع ساعة
3: والله ما نكذبش عليك كنت حتى ثالثة
2: ثالثة
3: ثالثة
2: فكت هيك مدام حيات
0: ولا مرتبة ثانية تعيني
2: تعرف ايش فكت هيك خاطر نويت لك مخي هي ناشطة تبارك الله عليها ومشاركتها علاش احنا ديما البريك خاطر هو مهرجان البريك اي فوالا ايمان اول مشاركة بالنسبة ليك في المهرجان
3: هذه ثاني مشاركة
2: ثاني مشاركة عملية
3: وشاركت
2: اي وخذيت شهادة كهوة
3: شهادة كهوة وبالنسبة لي أنا زاد ربحت الشهادة هذه كمانها حاجة بالكدا تسمى أول مرة و...
2: كيفاش علاش ما شاركتش في الدورة الأولى ما تشجعتش ما سمعتش ما سمعتش دونك قالت لك اكتشاف من بعد وقررت اني الدورة الثانية شو هي خليك تشارك في الدورة الثالثة
3: والله كي شفت الدورة الأولى تشجعت بهم قلت كي نجي فرصة أخرى علاش لا
2: نعاود نشارك
3: كي شاركت زدت تشجعت أكثر في الدورة الثالثة و... وفرحانة أكثر زاد اللي عرفت ناس أكثر محلاهم و... وجو أكثر
2: كتجربة شجعتك إيمان؟
3: إيه بتبيع
2: وكمهرجان قديش تعطيه نوت؟ معنيها بدرجة به يا درجة ما نعطيه
3: مش على درجة بالكدا يعني
2: يعطيه كنت سعيدة بالمشاركة انتو مراهم التسعة متاع الصباح غادي
3: خمسة
2: من خمسة
0: لا هو

0: بدينا تسعة.
1: أما الوقت التسعة الوقت إني نحكي على الوقت القانوني.
0: الوقت القانوني هو تسعة وبعد.
2: هذا ديما واحد يجيب المسبق خير من الرتارة من حساب باش توصل.
0: لا هو يجي
1: ما كنت عاد حضرت روحك وخدمت خدمة هايلة.
2: لا والله لا والله لا يعني عملت حسابي خاطروني مسبح ومن نارية
0: انسان ما خديت بلاصة بيا
2: قلت اني باش نقعد في الرحلة نقعد في الكوان غادي ماسكة عقلي سخن صحيح
1: عادي عادي. اما بعد الحمد لله
0: الحمد لله.
1: كيفاش كانت لك المشاركة؟
3: والله بالقداء
1: تعرفت على أصحاب جدد
3: اي
1: عملتوا علاقات مميزة
3: اي مدام جليلة نعرفها من عام ناول
1: اي
3: وزدنا قربنا لبعضنا أكثر
1: اي
3: وفما زاد أمل اللي قلنا عليها متاع مستير فما واحدة من قصور سيف زادة
1: تعرفتوا على معناها جدد نساء جدد في الدومين وتفيدوا بعضكم كي تدخلوا بربي إيمان سؤال كي تدخلوا بعضكم وإلا تحيروا وإلا
3: أي انتوا الناس كل معاك
1: متعاونين حليها الحكاية محليها يعطيك الصحة. شنو فدتك شنو زادتك التجربة هذه وهل تشجعك بالنسبة لدورة جاية ولا؟
3: والله تشجعني بالقدا وفي خدمتي أكثر زد تعرفت بصراحة تليفوني البارح ما سكتش
1: ما شاء الله
3: يكلموا فيا ويهنيوا فيا زادا يعطيهم الصحة وعلاش ليه معليه نزيد نشارك مرة أخرى
1: اي
3: ايوا بنزيد نحسن من روحي
1: حتى الثانية تخدم لي على الاولى
3: ان شاء الله علاش ليه
1: وكلكم باش تخدموا على الاولى لا محاله
3: ان شاء الله
2: حتى كمش باش تنجح في المسابقه عنده ستون يخدم عليه معناها باش تروح فرحانه
1: اي باش تروح فرحانه منا ولا منا
2: برافو ستون ما شاء الله معناها قاد لي حتى شيء
1: اي بعت الحمد لله
2: قسم روحك سنة بعد بخمسة نعم جيت بعد ستة نعم معناها تنجم المسابقه ديك تصورها انت
1: برافو يعطيك الصحة هكا
0: قسم هذاك سبحان
1: الله مدام حياة
0: مرحبا بك
1: انت حكايتك حكاية خاطر انت اول مشاركة هذا اللي في بالي بي
0: اول مشاركة الحقيقة ما كنتش انا باش ندخل فيها المشاركة هذه
1: اقش في ميكرو اي
0: هكاك كنت قاعدة قلت شبيني يعني مانيش باش ندخل فيها علاش اللي خلينا ندخلوا هالتجربة ونشوفوا هاي فرصة نسين معناها باللي يحكيوا لك مش كيما تعيشها راه كي تعيشها انت غادي سير بلاس اوه هيلا مفاجآت وغاز فالك وما عرف شنو وطولتك ما تقاهيش اسمح لي هذاك تاخذ كرسي وتقعد تقول لا يا سيدي يعني توا باش نبدا من جديد باش نبدا من الاول صح نبدا نركح في روحي بشوي بشوي
2: تسلطن
0: تجربه هيله يعطيها صحة مدام ميلاندا وعمل تليفون الحقيقه قلت لهم مازال فما بلاصه ولا لا نسأل خاطر ما
1: خاطر انت اخر وقت شايف
0: اخر وقت سي ما
1: 99
0: ودي غادي من 99 ضربت على البار قالت لي في بالي مازالوا ثلاثه بلايص معناها مش معناها محطوطين وما ليهم الكل وتو رجعوك قلت لها باهي رجعوني انا حسيت كيف رجعوني نلقى البلايصه اي قلت لهم اوكي تنجي
1: كتبت لك
0: معاكم وقت عاد الحقيقه بديت معاهم ناديتني وحضرت معاهم في الاجتماع وشفنا اللي تاعي شنو اللي مطلوب منا وشنو لهاد
1: فوالا
0: مشينا وبعتيلي قالت لي كان عشنا نهار السبت نتلاقاو باش نبداو وكان مشيت نهار السبت الصباح مش صباح بكري ما نكذبش عليك يعني خاطر نمشي ديما بالوقت
1: اي
0: قالوا التسعه مشيت التسعه مشيت نصلي على النبي ناقا جماعه
1: هي مؤثره اي
0: تبارك الله نلقاهم كل واحد شد بلاصتو انا بلاصتي ما فماش
1: ما لقيتش
0: ما لقيتهاش انا بلاصتي
1: تقول لك المره الجايه تمشي بكري
0: هذاك علاش يعني حبيت نشوف المره هذه باش نشوف فما
2: وبلاصتها
0: اي لا موجود اسمي الحقيقه حطيت مدام ميلاندا في بلاصتو لكن الطاوله خرجت ما بلاصتها شويه ذيق وهو ما عنده راهو البلاصه هي
1: اي تحكم اي تحكم وتبارك الله 18 مشاركه
0: شويه والتواول المره هذه قال
2: خير وبالقدر
1: خير المره اللي فاتت
2: مناديقنا راحتنا في الورقه
0: طاوله كبيره صلي على النبي باهي الحقيقه تنجم
1: برافو
0: والحقيقه والنظافه بالحق يعطيها الصحه يعطيها الصحه قتل ايني من نوع
2: حتى البنات تعطيهم الصحه
0: نعمل تنسيق في برشا حاجات ونحب ننشط في حاجات بالحق راهو ذاك نقول لك تخرج من عقلك باش تجي كل شيء في بلاصته وكل شيء مريقل كما انت تحب راهو مش سهل صحه واني مستعده باش نعاود نرجع مره
1: واثنين وثلاثه
0: ونجي بشكور وخلي الناس تشارك ومن كامل ولايه المهديه
1: وي
0: من ولاية المدينة. أنا نقترح عليهم وإن شاء الله معناها يعني
1: مثال شيء هي تقترح
0: فكرة. راهو احنا عنا برشا في ولاية المديخ
1: نبريك صحيح
0: وبرشا حاجات مسكنات ما يعرفوهمش.
1: انا
0: تقول لك تتسألك تقول لك علاش هكا وعلاش هكا. هاي فرصة راهو المهرجان هي فرصة راهو
2: وكلنا ما احناش في الطريق
0: حتى واحد ما يخبي عليك سر الخدمة راه
1: أي.
0: اي واحد يسألك سؤال راهو الناس الكل كان جاوب
1: وتخدم قدام عينيك
0: في بلاص كل ثم اكثر من هذا. تخيل انت واحد يجي يصور يبي يسأل فيك هو يصور برا يسأل يقول لك يعني المرأة تحب هكا
1: معناها
0: تقول له اعمل هكا اعمل هذاك البريك المهدي. وانا الحقيقة ديما حريصة على البريك المهدي وقول بريك المهدي سي بريك المهدي
1: طبعنا
0: الفورمة متاع بريك المهدي الجو متاع بريك المهدي فهمت. لا نحب نبدو ولا نحب نغير يقعد هو بريك المهدي متاع لاني تعلمته عن امه وجدتي وناس الكل
1: الزمني معنا.
0: الزمني فهمت. وذاك علاش هي اللجنه كانت من جماعه نسي كبار
1: وي
0: هكريت انت معناها
1: شيفين قيمتهم بقدرهم
0: هما شيفين ونساء الكبار هذوكما هما عندهم شنو معناها البريك المهدي فهمت البريك الزمني يتذوقوا وبنظر ككل شيء فهمت وان شاء الله بالتوفيق من الناس الكل ونجح الحقيقه نجح 100% المهرجان اني حسب ما اني نعرف برشا عباد
1: دونك انت مع استمرار المهرجان
0: احنا نحبوا نحاولوا تو باش نزيدوا نحسنوا وباش نزيدوا كان عندنا افكار ونعملوا اجتماعات مع مدام لندا تخصنا شويه وقت ونزيدوا نحكي
1: اكيد
0: وخلينا نكبروه خاطر ما فما حتى شيء في الماديه ينشط أبارتو هذه الحاجة اللي دخلت المادية هو بريك المادية وزيدها وسمعنا بحاجة أخرى إنها دخلت من عم وتعملي أولي من عملي أولي متاع العيد المهرجان
1: كسرة العبيد سيدي جابر سيدي جابر ثالث خارجة
0: إذن هما زوز الحقيقة أني خرجت البارح للشارع وسمعت الناس فريمون يعطيهم الصحة كل ما عمل حاجة وتقنفة
1: وي
0: الحق معناها
1: كان يوم عالمي البارح راه
0: يوم
1: عالمي للمهدية
0: أنا قلت لك خرجت
1: مهدية كاملة ما شاء الله
0: أنا ما خرجتش حتى البلاصة مع الظروف كانت المسيو كان مريض وكله الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: ما خرجتش حتى البلاصة ما شفتش أما الحقيقة البارح
1: اكتشفت
0: بصراحة روعة روعة روعة هذوما الزوز حاجات ناجحين 100%
1: أنا
0: نشجعهم أكثر من هكا
1: ونشجعوا ديما المهدية ديما موروثنا وحاجاتنا لبستنا ماكلتنا بريكنا برشا حاجات مميزة
0: برشا حاجات تقليدية ما نخليوهاش
1: نفتخروا بها أكيد
0: ما نخليوهاش تموت مع نساء الكبار
1: نتوارثوها
0: نتوارثوها نعطيوها احنا ناخذوها نعطيوها
2: مش الحلو نخدم صناعات تقليديه
1: حتى
2: بدا ميت شويه فصير نشد الحلو
1: فوالا معناها
2: نوقف ما نناقش حلو نوقف
1: برافو خاطر عندنا برشا عندنا برشا موروث الحقيقه برافو
2: علمت الحاجات هذوما المراه وعلمت برشا
1: تحيه لدار المراه
2: اول ما تعلمت مشيت علمت
0: انا اول ما تعلمت الصنعه هذه في دار المرأة باش نكون واضح
2: يعني
0: أول ما عملتها مشيت خديتها كهواية
1: تحية رئيسة الجمعية أنيسة الغشام
2: أي مدام أنيسة وقتها في
1: عهد اللقاء فوالا
0: بارك هو الميت الله يرحمه زاد نتفكر الموت الله يرحمه كانوا يخدموا غادي كانوا مريحة زوالي
2: كلهم كانوا باهيين هما محلاهم ملكة مشيت طول علمته
0: زيني زاد خرج بنتري فهمت هذوما ما ننساوهمش
1: مدام أكيد
0: ما ننساوهمش هما اللي كانوا شادين هزين هذا المرأة معناها متواجدين ويحلوا البيبان للناس الكل
2: حتى كلهم لحمه واحده
1: نعم. اي ما شاء الله عليها
0: نحكي لك على القدم ما ننساوهمش معناها ديما نتفكروا مدام
2: صالحه
0: اي مدام صالحه زاد الله يرحمها
1: الله يرحمها اي اي
0: حسيلو الحقيقه ما ننساوش ما يلزمناش ننساو حاجه
2: اللي عنده حوايج يعلم ما فيها بس جيل ورا جيل
0: صحيح.
1: قبل ما نعطي كلمة الختام مدام حياة مدام جليلة كلمة الختام في المداخلة هذه والبساج هذه لأني سعيدة جدا بحضوركم وتلبيتكم للدعوة يعطيكم ألف صحة رغم التزاماتهم قالوا لي ميسيلش نجي مدام جليلة كلمة الختام
2: ربي يفرح كل اللي فرح لي وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ورب يجيبنا في الصواب، وإن شاء الله نفرحوا كليوناتنا بحاجة باهية، وإن شاء الله قدمنا برودوي باهي، والثقة هي الكل. تحب تنجح كون الثقة.
1: أي يعطيك الصحة، يعطيك الصحة إيمان.
3: والله نشكرك أنت ساعة أول حاجة على استضافة الحلوة،
1: هذا واجب
3: يعيشك. ونشكر مدام ميلاندا بتبيعة يعطيها الصحة، ونشكر أي حد زادا كلمني ولا فرحني وهاي التي زادا يقفوا معايا بالقدي بالقدي.
1: يعطيك الصحة يا إيمان، وألف مبروك مرة أخرى فيدي بن سليمة، صباح النور وما شاء الله محليها تجربة، ربي يبارك لكم وبالتوفيق. ألف ألف مبروك لصديقتي كوثر ترابلسي. دونك تقول يعطيك الصحة يا إيمان، شهاب تونسي كيف كيف. الحقيقة كومنتريت ياسر مزيانة وحلوة، ما شاء الله عليها أخلاق عالية وخدمة نظيفة مدام ميلاندا، ربي يبارك لها وهي زادة، ومدام هجر فضيلة اللي باش نوجهو لها تحية. والله يسخفتني وجه أزرق مسيكنا، يعلم ربي عطاها الصحة. تحية تحية للتنظيم، برافو ليها بريمو، ما شاء الله عليها بالحق.
2: والكيبة متاع مدام ميلاندا الكل،
1: كل كل كل كل
2: هو مشروع إذا كان تحبوا ينجح الناس الكل،
3: كلهم إيد واحدة
2: صحيت، يزم الناس الكل فرد يد
3: حسنة برشا على عمناه والنقايس الكل كاملتها يعطيها الصحة.
1: عفيف سولة ألف مبروك صديقاتي، يعطيك الصحة يا عفيف،
2: محليها لكم أحلى قلبك.
1: والله ياسر تبارك الله عليها، وربي يجيب لك القسم، وإن شاء الله الراهو العام الجاي بحذانا
2: حدات جايزة إن شاء الله وما شاء الله عليها.
1: أي حمزة حاج خليل يطلع علينا بون الكومنتير تكتب، وبعد ما عادش هذول يفسخوا باش يعاود يريح يركحوا. إن شاء الله من حسن إلى أحسن يا عفيف، يعطيكم الصحة وبرافو لكم الكل. مدام سماح، مدام حياة اليوم مش مش هدفي سماح،
2: انت بتحطني سماح
1: محليك. والله حتى سماح محليه اسم سماح،
2: ليه
1: جميل
2: معروف هذا سماح.
1: تعرفش علاش قلت لها مدام سماح؟ حتى اوكي عطاونا الورقه مكتوبه بالازرق الفاتح، كالازرق كي تشوف كواس
2: ما يدور فيها،
1: مع الدنيا بدات تظلام قرينيها سامح.
2: ليش المفيد، المفيد اللقب نتاعي هو اللي موجود؟
1: لا لا موجود مدام حياتي،
2: لقب واحد موجود غادي.
1: كلمة الختام خاصة اللي انت مشاركتك كانت سبيسيال، واليوم مع الاستضافة زادة يمثل نهار سبيسيال بالنسبة لك.
2: والله اني اختي نشكرك ساعة على النهار هذايا اللي
1: ما شاء الله على امي حمزة. مدام آسيا ألف مبروك للناجحات.
2: نحب نترحم على رجلي
1: الله يرحمه وينعمه،
2: اللي هو اليوم
1: من نقطة الضعف لبني ونقطة قوة
2: صحيت
1: وقلعناها
2: الحمد لله أنه اليوم ذكرى وفاته، وكان هو السند الوحيد اللي كان يسندني الحقيقة، وهو ديما يعطيني شحنة ويعطيني قوة، وإني ديما نحس روحي بقوة بهو. وكمل جاب لي وليداتي الحقيقة، حتى من ولدي ربي يوفقه وربي فضله، وعندي زاد زوز بنيات اللي هي مرت ولدي وبنتي اللي هما زوز ولادي هذوك، ما بناتي زاد أخرين ربي يعطاهم لي بصغيرات صغار أخرين
1: ربي فضلهم لك،
2: وزيد زاد جاب لي زوز توأم زاد وليدات
1: ما شاء الله
2: بيهم. والحمد لله أني راسي ديما مرفوع، وراهي المرأة ديما تخدم يديها طلع فلوس.
1: إذا
2: كانت تحب تصور هي الفلوس تخدم حاجة على ثقة وتخدم وتحاول راهو تعمل وتعاون، صدقني راهو المعاونة باهية. أنا راني معروفة بالحاجة هذه ونحبها، الميزة هذه نحبها برشا برشا، إني وقت اللي يدق علي باب ما نرجعوش.
1: ما شاء الله
2: تكسح حاجة وما نقولش على روحي، اما هو تو تو من بعد تو يوصل لك المساج هذاك، هو اني حياه
1: لا واصل المساج مدام حياه.
2: ونحب بالحق لليوم اللي يستحقني، انا ببداري محلول وصنعتي موجوده ونعطي قد طاقتي.
1: يعطيك الصحه،
2: ونزيد نعاود نقول الله يرحمك زوجي فتحي الحاج خليل، اني معناها
1: وسي فتحي كان معانا زادة في لما فيه
2: كان ايه كان معاكم،
1: هو اللي ركحنا اللونتين،
2: هو اللي عمل لكم اللونتين من عهد من عهد جي باش يعمل، هو اجيتم تحلوا
1: اي في وقت
2: الافتتاح نتاعكم وقت الشانتي نتاعكم، وقت احتاروا باش يطلعوا كل اللونتين حاروا فيه
0: جي هو وقتها وكله تعاونوا كله حتى لكم الانتين هو الفوق.
1: لا يا رحمه
0: الحقيقة ديما كنت ترعى شعبي
1: وقراسة الويلي احنا اليوم نبثوا
0: وانتم معكم صلي عني بيه زاد ربي عينكم وانتم بركلة معناها متواجدين في كل بلاصة
1: يعيشك
0: وبحسن أخلاقكم وان شاء الله المسيرة هذه نكملها
1: ان شاء الله
0: ونزيد نزيد القدام
1: يعطيك الصحة
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله لما تتعاود
0: ان شاء الله
1: عام الجاي
0: ان شاء الله
1: مانيش مسلمه فيه
2: مانيش
0: مسلمه بالعكس احنا انا كنت واحده من الناس اللي نوج على فماش نشاط بالحق خاطر راهو المراه المهدويه صعيب باش تخرج راه ولا ابار تخدم مسكينه تخدم وتروح تخدم خلي فماش حاجه هيك تتفرهد
1: براحه
0: انظر انت كيفاش المهرجان علاش كبر هو
1: محليه
0: والناس يحبوا يتفرهدوا
1: محليه المهديه والناس المهديه
2: والطقم كله ربات بيوت ما عندهمش
1: وكل مسنده المسنده مهرجان بمتسابقات من غير جمهور راهو ما ينجحش جاوا الكل دعموكم وجاوا وقفوا معاكم
0: صح فما ورغم هذاك راهو حتى حد ما سمع به المهرجان
1: اي فما اللي ما وصلتوش المعلومه
2: والله قاطر
0: ما فماش عباد صدقني معناها قتش من واحده تقول لي والله اللي سمعنا زحش فيك ما زيش تليفون
2: انا جيت راني
0: جيت
2: في الامتحانات
1: اني نتوقع الدوره الجايه باش تكون اكثر مشاهده
0: ان شاء الله اشهار قبل تكون يلزم عاش قلت لك فما نقاط ما بينا كان هكاك هما يحكيوا فيها
1: نحكيوا فيها اكيد احنا عملنا اللي علينا
0: صحيت احنا عملنا اللي علينا
1: هكا ولا
0: لا وانتم زاد يعطيكم الصحه
2: صح
0: حكيتوا عليه قبل حكيتوا عليه واني واحده من الناس شفتوا قلت لك اخر
1: لحظه
0: هبطت في الواحد
1: في الفيسبوك
0: في الفيسبوك باش
2: انا قبل ثلاث ايام بالتليفون
0: لا في بالي بي اما ما في باليش تاتو انت
2: شخالك ما قيناش
1: وقت خاطر عمني ولا كان واحد
3: لبخومي جو
1: امتحانات
0: امتحانات في امتحانات امتحانات على روحه وذاك زاد عنده وقته
1: موزيدة المتسابقة كي تبدأ عندها باك ولا امتحان تولي مع الشارك
2: هذاك
1: عليش
0: لا ما هي
2: كي تسمع وقت
0: هي تسمع قبل وقت الساعة وقتها تحكم عليه تعمل هي برنامجها اندرا انت باش تقدم روحك ولا باش تجبد روحك
1: اكزاكتومون
0: معناها في اربع ايام ثاني قلت لك في نهارين معناها ثاني في نهارين بعد معناها
1: لحقت ولا ما لحقت
0: يا الحمد لله
1: جايبه ولا
2: نهارين الحق الحمد لله باش تخدم وتحط ستار
1: ولا
0: لا اذا كان فما فرصه
2: ايه
0: كان شو كنت اني من قبل علاش ما نعملش ستار
1: باذن الله
2: عم
0: جاي ما تنساش اني راح ونعمل الحلول التقليدي الكل الكل نخدم كل شيء
1: حتى هما
2: يعني اول ما تعرفت
0: ونفترف مقروض انا ممنع بالنقاش النقاش باهره كيف واحد يتلم ويعملوا بينا اجتماع
1: قبل
0: مده احنا نعطي وراء
1: برافو يعطيك الصحه
0: واحنا كان قيل عجبنا سبا نتمشاو كيف هما زاد كيف كيف
1: ولا.
0: كان عجبهم زاد يوقفوا علي
1: يعطيك الصحه
0: وان شاء الله نتلاقاو فرصه اخرى
1: طلعت العين
0: تصور بالورد ان شاء الله ديما منوره
1: بدينا بالورود نكملوا بالورود ونعاود نقول لك ميرسي بوكو مدام حييت على الورود والله ما جابت لي مشموم
3: كنت خاص
1: ليني خاص جابت الورود لما فيم يعطيها صحه كيف كيف البريك يمين ميرسي بوكو مدام جليل خطفناك هكا ما خليناها تجيب شيء خطفناك قلنا لها جيب شهاده ويجا
0: شهاده ويجا
2: والله
0: ان شاء الله ملتقى اخر ان شاء الله نتلاقاو وتتلاقى معنا جماعه الهيئة الكل اللي
1: إن شاء الله.
0: البرنامج هذايا ونزيدوا احنا كان فما حاجة النجم نعاونوهم زادا ما يسالش
1: اي
2: ما يخلوش
0: علاش لا معناها ما نوقفوش احنا على خاطر صنع البريك لا ولا نتعبوا شوية اخرى معاهم ما يسالش كان هما يستحقونا
1: برافو محليها برافو
0: يستحقونا ميساج
1: مدام حياة الحاج خليل ألف مبروك مرة أخرى ونورتنا إيمان بن سالم ألف مبروك ونورتنا وكذلك مدام جليلة الغول ألف مبروك ونورتنا ونورونا الحقيقة وبالورود نقول لكم إلى اللقاء دمتم أحلى مستمعين نتلقى إن شاء الله في مود جديد غدوة إلى اللقاء
4: la suite après la pause. C'est la pub.
5: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: Retour du programme sur votre radio MFM.
6: علم ياسين غني
7: علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني علم ياسين غني

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec

0: سوا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
1: سوف نلتقي.
2: السياسة والبلاء.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: MF

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Mia Belmitoun Saya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. توا ماضي ساعة. على MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفوا مجزره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلم كل عروسه.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: 28 après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: توا ماضي ساعتين على مسافة. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: توا الاربع متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: توا الخمسة متاع العشية على مسافة
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des spécial promo توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison sérieuse ou service client disponible في كل وقت. Ou que la hada zigzag delivery et tweet comme un code coupon MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالا فيش تستنى تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
4: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
5: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
4: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
5: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
4: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
5: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
4: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
5: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
4: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
5: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
6: إسباس وهيبة رمبوع متزارة شارع الحبيب برقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
4: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
1: Du programme sur votre radio.

0: Team FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: توا الستة متاع العشية على مفاهيم. Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: توا السبعة تاع الليل على مسافة. Retour du programme sur votre radio. MF.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

0: على ام اف ام.
1: وحشتوني وحشتوني.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.